0: kabil lisail mister res khulti kankil naqdi qalqlana santa maria kosril chaq lirechalal zali santa isabel
1: salisail misterio in naqhulti kanq qalqlana santa maria qualseb chalishol kosulani chaq lirechalal hoche birakish man shtaqli dios sali angel gabriel
0: qanaqki naqlao qataqer dishbeli qalqlana santa maria sebaqli qoqqu renaq chikamain khonaqli santa maria seb dishol chishbano kidish kanhel kitechi reshbandi qaqwa
1: oka utan qeqa qutqatlaq resh salishtihoninkili khasantil misterio na in
2: atqaduqa kungazatu sha usilatna mitlaqa wachchantalna qalqonkilal chustelin qaqwa arin serutichot khosajosha
3: chaketa qayuli qaqwa chatlalkutan chakunju satale qama qalqoishma mishma qochku utma kana tane seriali chokala qanchilma uskokantasha
4: ساقات أولد مريا نخن خصان تيل أسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلات بشتي بالإشق أسلاتنا بلخسو كريستو لاقوال
5: سانتا مريا لاشنا الجوس جاو بيوس قبين دولاحما كوسخة جوام فوسخة كاميكو كانتشا
4: ساقات أولد مريا نخن خصان تيل أسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلات بشتي بالإشق أسلاتنا بلخسو كريستو لاقوال
5: Santa Maria lashna Dios ya Dios capendo la marcos cachuam hosta camico cantecha
4: Saqat old Maria nuxin qassantil usilal qual josa kukin usilatana bilat beshte pal ish usilatana bil Jesucristo la quat
5: Santa Maria lashna Dios ya Dios capendo la marcos cachuam hosta camico cantecha
4: ساقات أولد مريا نخن خصان تيل أسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلات بشتي بالإشق أسلاتنا بلخسو كريستو لاقوات
5: سانتا مريا لاشنا الجوس جاو بيوس قبين دولاحما كوسخة جوام فوسخة كاميكو كانتشا
4: ساقات أولد مريا نخن خصان تيل أسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلات بشتي بالإشق أسلاتنا بلخسو كريستو لاقوات
5: Santa Maria lashna Dios ya Dios capendo la marcos cachuam hosta camico cantecha
4: Saqat old Maria nuxin qassan til usilal qual josa kukin usilatana bilat beshte pal ish usilatana bil Jesucristo la quat
5: Santa Maria lashna Dios ya Dios capendo la marcos cachuam hosta camico cantecha
4: ساقات أولد مريا نخن خصان تيل أسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلات بشتي بالإشق أسلاتنا بلخسو كريستو لاقوات
5: سانتا مريا لاشنا الجوس جاو بيوس قبين دولاحما كوسخة جوام فوسخة كاميكو كانتشا
4: ساقات أولد مريا نخن خصان تيل أسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلات بشتي بالإشق أسلاتنا بلخسو كريستو لاقوات
5: Santa Maria lashna Dios ya Dios capendo la marcos cachuam hosta camico cantecha
4: Saqat old Maria nuxin qassan til usilal qual josa kukin usilatana bilat beshte pal ish usilatana bil Jesucristo la quat
5: Santa Maria lashna Dios ya Dios capendo la marcos cachuam hosta camico cantecha
4: ساقات أولد مريا نخن خصان تيل أسلال قوال جوسا كوكين أسلاتنا بلات بشتي بالإشق أسلاتنا بلخسو كريستو لاقوات
5: سانتا مريا لاشنا الجوس جاو بيوس قبين دولاحما كوسخة جوام فوسخة كاميكو كانتشا
6: ترقسم إلاق تشاق لديوس جوكوا بيخ كخول بيخ أود سان تيل موسيقيخ
7: جان تقلوس اشتيق لخيكا نخوان ودخون ليكم إيخ مقيكو تانخو كانتشا

شكاخونيلولي كويك شكاخونيلو خورالاش كاخولي كاكوا ديوس هركوانك شغل جولاك ما شوق اشتسيك سرطوش لي ديوس ما هنك اتبيئي ابلي قناة قد يقوى شوش قشتسي شوش كامسة لسان ديجليسيا كابوت هان ري دليل جقنا قلاقو ريو لي قاقوا مكو ريو تا اني جيك شبان ان خمبات ابلي قناة قد يقوى شوش كام جسا لسان ديجليسيا وش شبانو جقري لك ولا الخصوص اين جقاقو يخون ميستيريو لنك اشتاو من جقرو سخمبات اين اخو يخون ميستيريو جوقي شان بطرو نقلاقو نقبانو نقيلب نكاكايب نبيخ لجوكا بيخ نكنو مي نكش قشتسي ابلي رلاش كحول لي بادر نشكول نش قشتسي جوري لي قاقوا اي نخوي لي ريتا لي نقلي قنا قد جوكا ديوس شراش كتب الجكو اني ليش كولونغ اني ليش جولا مكوريتا لي روتش جوج ري بانس اقلاان وتري ليش جوام وكا نقلي قد جوام اخبلاو ريو لي قاقوا لنقاك إقرول جيك آخلاك خوش كتون سليش كو أم لقاكو خصوص شتكيب جليش كآخل كيش بانو جان جليش جول أي نحكو لي بغبلو جيك أخوني لو جي سيلين كيل ريش جان رو نخلش مكمو كيل نادب لقاكو ديوس نشكوت بسي ركين دي خون خون كيلاو ما نقاك إريدال كو أخونال نقنكا أبان خلا خلا قص أماك لقاكو لقنا سانتا ماريا رنطوروش تهبالرو ليش مكمو كيل نقلب لقاكوا ديوس